نقا خنم لحقيق تريخ يو نم لوخ تخاخ سماخ ما چو چوج شك جوخ كنا خون قيخ چكر سماخ كرانو بان تقنش لي تبك چيلا رخان تا چت روسي قصان نم لحقو سيم رخون تا يا چو فلا مشروكين ترا قصن شو باخ روبيش رتنا مت تقنر اولا چوچ خون نم لحقو تتخيو خاخ سماخ مان پا خون رماخ نوصات خسوس ونيلتا برك خلطا خيبو مرشين ملاق تشوك كرانو بانتاق نرقولا برشكين خون سيخن دي سان نملاق انا اوخ نكات سيخون واجبام نملاق روخوش كتشيلا قاس كراخني نوبان نملاق رقان قيخ النقطة برلاش بالقيخ كني بوننا برقاخ بال نملاق قيخ ان كرانو بانتقا تقنو كس خون قيخ تكر ساماخ رتصوخ بالتنامت آتي تلان El Nakwachpam 101.9 FM Shlana Talachpam Takhek Yutha Kolachwach Ruchmir Rmal Kara Rzokbal Tramit Atitlang Bih Kana Rubi Rshin Kumpih Kami Takshir Ponsachik Rukul Shu Rukul Khebish Aukil Nakutur Tradios Ast Karash Tokum Lokta Aukim Rshin Dif Chua Kagara نوخ اي لاو كين سرح او راقي او را چاق اخ روبي نملاق رقوال قسل مال نملاق ديوست تيشير چواق چك تا چواق چك قاتي چواق چك وچالا قس اوز لاخ چاق ايو كين

ترى خبرة شيء لقاك شلال خبرة قي خلو ديس كل ترى خبرة بين ترى خبرة الخبرة كايك خوليو أبغى لي ترى كل خي إن لازم خبرة لا ترانس ميشن لا سانتا ميسا خبرة قي خي إن قديم بارك نخشاخ لا palabra de Dios.

حكيت لك خبرك اخ وكل اسبوع محاضره بنت نعمل خبرك هيك كل يوم ابغى غنيت لها قلت لها روغي خاصانتو ابولينر خلا كون خوبين بدون كل ايك كل كون اتشنق روكين ريبين هيك نمكرني ها ايغا دغنا كل سيكسج بوم نمت امتيوكيا اي كل اسبوع كون فاميليا كل اسبوع كون ريليجيون باغانا Entonces, Jungi, donde Bagnetash, Bepona, Lukinja, Echpomo, Jabraka, Namet, Shitihona, nuevamente, Rumillas, Chumilas, Shetaka, Kukin, donde Bagnetra, Beshachka, es importante amarse uno a los otros, así como Dios nos ama a nosotros. Su nombre es Pedro y sus palabras son de las de Jesús. O sea que me dice, o lo que me pone a Kukin, Rubí, Jara, a Pedro, para que se vea chica. Entonces es importante, se me mojó, y vi, chvali vi, como Dios corajó. Y Rubí, Jara, por me pone a Chukuchu, Jara, a Pedro, y Jara, mismo, Tzokbal, no van a Jane, Tzokbal, Chuban, Jesús. Entonces, a ver, a no cochun, Rubí, al que Dios, Gentajana, no ya. انتباه من خلال لوكي اشنق خطت خنات كيا دي كوادروكين por eso dios donde bagletra shutsu nginal khaya اشنق روكين قروج اي كرتقا خاش بيختر اكمك اتقاترا كاخ نوتو ابات نو بن ريسوسيتار a los 3 días como humano تقا نو بن ريسيفير خبرك اشنق من كونستروير la iglesia la razón que Pedro cuando van a viajar todas las partes del Tarnio el año 44 precisamente en Siria Apolinar Hashba como fulga orado de la palabra entonces cabrón cabrón Arsinka a San Apolinar.

كنلو كنقول تاخا خرا ركاس دي مالخون سانتو بتيخ كما شبان لولو شبان روكي شبان ربقنا الترا كما خرينو كوت قبات يا خبر قيخ كما خليش بان سانتياغو تق شبان روكي شبان ربقنا الترا ترا اسبادا اي كرارا ميزم كاس دي مالخ سانتو مخيك تاخون بتي كومبلاين كولا سنو كن كولا لو كيس المارتيريو ناقيش كما ناقيش بالو بلو ترا خيك كاس دي مالخ ابرا سانتو لو خبرنو كوت كاش قبات

مخلون كات كن خلال سواجكتي سواجكا مما سواجكا وطا سواجكا تيه سواجكا سواجكا ليه كيل اخي خوكين قسكي كوتي مالتنا وجوج كرا رتصوخ بالتنا متقاتي تلان إلناك واجبام 101.9 FM نبيخ شبا قسكي لخي خوكين جلا دوكا شاكا رنخيلال خيبرو

كان اخون الاخر بيشيك وانا وانا وتخيت تترقى مسكين هاي تربيت نمت كين جول جوا سونا وخوتتنا وتقيتها تركات وتخيل رويا تترمت كين جول جوا لون تنباتك تسيدي كاتشك نقشيك نتبيخ ترتنمت كرا باركيت شاترمت وتخيل مخاطت وتخيل اخون الانو قاتش وتخيلات مخية واغي اولو كوش استركا نتبيخ اصابير بدنا كوي جوا اخون mandar que escuelas para que dejar jarrubitramet no hunje que hiet chakachin kibikh kamikra y gan kibit chke los jóvenes que van a estudiar coin mitkat bestahta porque matarubi porque mahon un estudio que no tatrix mahon investigación que no tatrix ironak tan kibikh que khaitra katramet ubi katramet hara robo

لقيقكو كينغا كون خلال فاميليا مرتيوش مرتيوش ديوس سوان برميتي لخكاس لي مالسا خو رقيق شو كايكا هو غوري وكينزان خلال غي موسيقاس شكي كوني هالكا أميغوس مرتيوش يوقت شالار شو كنت شاش فام راديو لا بوس دي اتلان ان 101.9 مرتيوش شباش قايس خبرك بورا بعصوها كينغا شكاو أشوان تويس مرتيوش شباش Talk to you.

من قبل اغراديسير كاع تبع انا قبل تيسير كتبع سوق سبيلار كتبع مخبرك بروغراما ردنا بيت ديوس صرا خبرك والملاك كتقاقيه ككميكرا خاديو سكرار انا خوت قا انكت قسبيلار تيكر سنقيخ تواق تقستي بونا على 3 de la tarde en punto con permiso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con este canto, aquí es que en la programación.

قلعت أقيها بجينة كوجك إن سيندونيا روينكار راديو لا فوز يا تيتلان راح برقير شنقي كمبيك لونس إنيسياندو هنشك سمانة ماس Así que éxitos chavatet amigo y amiga en Agashagar Tsukbeltnamet Atitlán. Trajabraga ich lunes, mulchik mas, bansragar Tsukbeltnamet Atitlán, katrishbilachek chamka, ru programación shinga noticias con las noticias, punzak avkin, arshin ich kamek lunes.

0: ترى سيمرة نعشات خبالتنا ميتا تيتلان موجك مسرح براقير شنقيكا ميك لونس بنتراجع شن بونسا شايفكين بروغرام ارشنقا نوتيسيس نخكشات نقيبكين ارشنقيخ ارشنقيخ شواق شموجنا بروغراماسيون
1: نم خم ارتقبتنا مت اتيتلان سبونسر كاوكين خبرك البرنامج بن ان